الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر

فاصبر أو تفصيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.